رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك.

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فادخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

يَشْفَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: إن الله وملائكته
1: يصلون
0: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي على سيدنا من فريدة وعلى محمد وأن تسلم على جماعه أخيت سلمة الولاة فسلم
0: وسلم يا رحمن بتسليمي على النسيم.

وانشر علينا بركات الفاتحة واجعلنا من اهل الفاتحة وتولنا بك مع المختارين لنا بحرمة النبي المختار.

وسبحانك وسيسواني بحرمة المنزلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم ولا يوسف وكل مسلمين وتغنيني عن تعرفاتي يا والد في وسفي وسادي وبدعائه يحلل بسمه هي من الدر وكل وسمه.

يجمع هذا الفوارد أرسل بغير جهة سيطانا وليأمر في وطني أوطانا بغرمة الغالب بالتعوز خلل لي العزمة يا معوز بغرمة الغالب تجاوز فتا عمن يلوز في حيث أبدا بحرمة الوالي إلي وكيا ما رمت منك كرما متكيا بحرمة السارع سل كل ما يسوع في سيدنا الله سمان

ولك خير الزمين حيث درا ولا تنم مني الماء وبالشقاوة تنم الشيطان بخير ما ملكت أركانا يسرقه مريزا من دمامي وليس يمنى

سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسالك ووجه الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا تسودك عنا وتنبه مصدر الواصلا ولا تسود مازلا ومفسدا وليكن بلا

وليكن بشيرا ببسملا وليا بالايا سنبقى اجوبه لكلنا بسببا وليا بسيس رمزها يا مغنيا عن كل من توسما وليا بنيل ما وما سدى بني من الذي يؤدي الكدى.

يا ربنا صل وسلم سمدا على النبي والرسول امدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولكل أنبياء واجعل بعاقبه قلبين يا واجب العزمة والتقييم قلوب سر النسار خير بركة وسكنا تشكم عن بهركة يا ربنا يا سلاحي وسما سل دواما مع تسليم سما على الذي

صل صلاه في صلاه ربنا على المسيح سميته محمدا وعليه وسلمه سميته يا حاضر الذنب وواجب الدفاع.

سبيل المستقيم يا من يهدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على مؤسسه ثم

صل وسلم على مقدر يا من لا وتعدي اقدر على الذي سمعته مطهر على الوسام الذي نبهر وسلي المعذر بطيب على الذي سميته بطيب ولا لواسف سبيل المناقب يا غير من هدي بالتراقب سل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لواسف سبيل المناقب يا من هدى بالتراقب.

سلم وسلم يا علي سلامي على الذي سميته بكامل وعلي وسلم وللأمان يسر ومن يضفى وللأمان سلم وسلم على إبليل حبيبك المقدم الخليل وعلي وسلم المصادي يا عاصم البلاد المصودي صل على نبيك تكسر علي باسم ذلك المتسر يا من به أزهقني ما قد بزى مؤيسا مني يا واسن الحسن وسلما عليه بالآل بها وسلم يا من يجود بالمرى صل وسلم يا

سلم سلم الليالي على المسمى سلم سلم على المصمم بمجيء الله ولا يبال اسامي الفهد النوال وبي ابشر النوم يا يوال سلم سلم يا الهي على المصمم بكليم الله وعلي وسلم سلم يا من خير يتوالي والامان سلم على خاتم كل الانبياء وخاتم الرسل ترك ربيا وعلي وسلم يا من يهدي لخير الامان

وسلم عليك الأعزاء وسلم وسلم عليك سلسا سلم على نبي سما مناسر يا بني إليه مناسر مسلما عليه الأعزاء وسلم وسلم وسلم سلم وسلم

صلي على النبي الامر تجيبا مسلما وهو النبي يطوبا ولا لبال فلا يبال حفاري صلي على مريسو حديثو قبل عليكم رسول

وسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يبالي بسلم على مجلس بسعود ولا يب

وسلم كما نجوتي جلوت سلما يا خير راجل وخير ما يلقى سلم على ذي العز الكل المطاع وعليه وسلم وسلم وبأجر

ولا لباس بس في المساكين يا من تقال لك كل ماكين صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله.

الذي بعد اتباع المصطفى والمرتضى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسقاء

ما سلامي وجميع الآل وسبي بالآل والمال يا خائدا لمجل التصدق صلي وسلم على المصدق والي وسبي يا من يقول كبرت الألسن إلى يولكم صلى وسلم يا إلهي على النبي سيد كل المرسلين ولا يوصل بشكرا يا من كفاني الهدى والمطرا.

وليكن بدينك الإسلام. صل وسلم يا خير ربي على مخرب سماته شفيع والأهل والأسد هذا الأكبر لا تعطي الأسمري بوددي يا واهب العلم الجلال بدنا سلم على

وعلى كل مستقيم فالسلام. صل على جمال المهدي أيسر في الدرجة الرفيعة مع سلام دائم البلاد وسبيل كرام المعالي.

على رسول سائد القرآن صل وسلم بسم الأسان من علي وسبي وسرني بمؤمن توب بشرني على النبي سائد البيان صل وسلم بسم الحيان بلاله وسبي وكل بلا معاذات ونوب كل صل وسلم على فسيح

وسلم عليه بالآل يا باقي الرجال نقوم به خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالآيمان.

وطالبتك كريم يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبيذ المسايا مدى يا ربنا صل وسلم ابدا على رسول وسرور عبدا يا ربنا صل وسلم كل ليل

مسلما ولا تردن يا مسلما عليه ثم النظام الى فاستهاب غدا ولا تردن يا مسلما عليه.

فالنفر هل بيني وبين مفسري أنا الذي أسلمت وجيهنا إليك عازما على

لكل ظالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل لافت وكل مارق وكل تارق وكل أزل وكل فارق.

قلبهم واغفر لهم واجعل لآل بيتنا سبيل هبات إنك أحسن ونسيبا في تمام واجعل جميعها لفاتي المكان وسكنات دعهم بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفقر والمندوب.

وجعت للهادي العليم يعقلي وفكرتي وبيوتي ارزقني يقول للبرواب البركات وسكناك.

من قديم نجا بما يديم خير سددي، فلسطين بالقران من قديم نجا بما يديم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله الملك الديان الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وشهدت بوجوب ذاته ووحدانيته الأكوان الواحد الأحد الذي ليس في ملكه حال هو القديم الباقي وما سواه محدث وفان نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغفره من كل ذنب عملناه عن عمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم والرحيم الرحمن وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من ولد آدم ومن بني عدنان وخاتم النبيين وأشرف الخلق في كل زمان أما بعد فيا أيها الناس إن الليل والنهار مطيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قعود وإن منادي الموت ينادينا ونحن في نوم الغفلة رقود فتأهبوا رحمكم الله وتلقوا شهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يجب له من الإجلال والتعظيم وأخلصوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العشر الأوائل منه فإنها أفضل أيام الدنيا بأسرها مشحونة بالخيرات والفضائل فاعمروها بطاعة الله فإن ذلك من أعظم الوسائل وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أيها الناس ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وهو السميع العليم نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم

الحمد لله كما ينبغي لجلاله، والشكر له على ما أولانا من سابغ إفضاله، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وأن محمدًا عبده ورسوله، خاتم أنبيائه ورسله، وزعيم أوليائه، صلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مدى غدو الدهر وآصاله. أما بعد، فيا عباد الله، روى الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع التضعيف عند البعض هذا الحديث: ما من أيام أفضل عند الله، ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف. وفي الصحيح: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سابقوا عباد الله إلى هذه الخيرات، وأكثروا من الدعاء يوم عرفة، فإن الدعاء فيه مزية. أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء.

0: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُ أَكْبَرُ
1: اللَّهُ أَكْبَرُ
0: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
1: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
0: اللَّهُ
1: أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: هبنا.

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

بنبهم وجعل لي بهم بهم وزادني أجر وهم ولي آيات عظمى براني بنبهم

وقاتلي دران لكي وليك النبي العزيز وليك النبي أجابني بلا سبيل في النذر والمنتسبين

نعود من لم يعلم ذلي ما بلا سبب بالذنب على الذنوب يقل امري ويبين الى الجنان سلما

ومن غلا جيب المال هزم نبي المدين في رمضان وربي أجيب لي كل سبب رازلي لم يكرم أحيا المدين

فمن الغرب الدلال وليتان بسرى وليس يكون ابتلاء فلا اولى في ندما اكرم مساجد الجنان من بيديه برجنا وقاد لي بالانفناء مساعدة للعظماء

وزرت ممن سلما وحال لي الله عليه المراد بلا لغير يسلم فحب ذاك الزمان

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: Wafrat jamil mun khala wa kan haqan alayna nasrul mu'minin. Bismillahir Rahmanir Rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر كن يا ولي يا خدير يا نشير للمؤمنين إنك هادي البشير أسب لخير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل سامن نفتهم بأنفه الإيمان فلتنفه الجميع بالآمان أبستهم بي وبالإسلام فلتفت الكل عن الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من بدا قدي صلاة وسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يهبدا إلى نبي قدي صلاة وسلام والأنبياء والرسل من شل الكلام إلى نبي قدي صلاة وسلام والأنبياء والرسل منشل الكلام على نبي محمد والآل صلي وسلم واستجب سؤالي للمنتخب ما يشعر بلا نهاية وقمة تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جالو مختارا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جهلو مختارا نافع سلي ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من حبت اكتب صلاة لجميل الأنبياء ورسلي بتسليمي واذكر كبيا نافع سلي ولتسلم باحترام على نبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش الذي مسمدي على نبي محمد والحمدي ردم كائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى ردم كائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى ردم كائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لسوال كل يكف سلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصفي مدمنة مد لكل مسن ومسنة أهل البسارات ترى مستحسنة وجي لأمة رسول الله.

0: علي خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله علي خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله علي خير صلوات الله مدد من مات يخلكن يكون يا من يكون من لم تكن ناجتك اليوم بأمد وسكور إلى ولي ناجتك اليوم بأمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور ناجتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود لي كن فيكون هاجي منك بلا إقد ولا تهاجي نفيت إبليس لخير أبدا في سير ساب وكل من لم يحبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخي لمن لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى هلي بتسليم رب جلا إجابة تسسو الله داء إلى سواهم سرمدا وداء نافيو يا كريم يا مؤمن ليستجيب للذين يؤمنون حفيظ أمة خير مرسلين عن الذين كفروا برسلي كلهم نصرا عزيزا عاجلا وبشرا مهاجرا وآجلا قل لي سبيلي ما أني ما يسيد حبك يا من عنده المشيد أخني سبيل الإسلام أن ركوني إلى هداك وأني سكوني على النبي ورسول ملتعد صل وسلم يا مبيد من جهد للمنتقى والآل وسب الكرام أوصي سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مخني أخنيتني عن الدمين يا من له خلق كما له الأمور يا مخني أخنيتني عن الدمين ناجيتك اليوم وأمس راجية ولخليت دون سكن حاجية أوصي لأمة النبي أحمد مسليا علي في من هم ندا نصرا نسيسا يسمى الكبار ما سخارر لو من بارا نصرا نسيسا يسمى الكبار ما سخارر لو من بارا نصرا حسيسا يسمر الكبار ما سخارر لو من بارا سن الحديث والفروة كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافعوا برفه الكتاب والفروة مع الأحاديث سهاب سابر أهتيتني جميع دون سلبي ولتقود سلد وقت طلبي أهتيتني جميع دون سلبي ولتقود سؤل وقت طلبي لأوسر الذي أريد وانفئي بي الورايا مخنيا حن مدفئي ما تقصد لي بالمنطقة وخدت لي ما ودو شوتخا وجدت لي ما لا يسأل حجبا في حبد النسالين نجبا مدت لي مدد من لا يخفى علي سينجت لي بالأخفى نبيت كل من خلقني فأرب لما يسوء من دو لما يشهود وأمن ساك رب نبيت كل من خلقني فأرب لما يسؤود وأمن ساك رب نبيت كل من خلقني فحرب لما يسؤود وأمن ساك رب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رئيم يا نشير يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رئيم يا نشير ناجيت من بيتهلق محن من سياتين فسغري اسماء وجدت سغري إلى رحمن المالك ريم سل اسمان كرمني ذكو كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفى كليتي درا وفيلا وكفى ناديت ربي بسهر رمضان سهر الأمانين والمنى والفيلان عمتو أمن يسوخ سرمدا لخينا إبليس وسوخا أجمدا قلوب جملة لسينا أخلو ليتوجد وربي مسلو إلا لسينا سلموني قبلو نهت ملارة كفاك الكبل إلا لسينا سلموني قبلو نهت ملارة كفاك الكبل إلا لسينا سلموني قبلو نهت ملارة كفاك الكبل إلا لسينا سلموني قبلو نعت ملرت كساك الكبل إن لسينا سلموني قبلو نعت ملرت كساك الكبل إن لسينا سلموني قبلو نعت ملرت كساك الكبل أن انتبت ملرتي والبلوى بفعل مخدن يقود الحل أن انتفت ملالة والبلوى بفضل مغن ليخاد الحلوى لو سكوري إلى الجنة دار منى والأمن والمنات لو سكوري إلى الجنة دار منى والأمن والمنات لو سكوري إلى الجنة دار المنى والأمن والمنات لو سكوري إلى الجنة دار المنى والأمن والمنات يذكروا كل بالكتاب بلا مادات ولا هتاب ناجيت تنجي تقريمي ولم يصل بنا في الكريم إلي وجهت إن قتابا ما يقيني وفؤادي تابا إلي وجهت إن قتابا ما يقيني وفؤادي تابا إلي وجهت إن قتابا ما يقيني وفؤادي تابا نصرتني فإنك النشير ما تأيبي أنك البشير نصرتني فإنك النشير ما تأيبي أنك البشير صمد قد أوصلتني في رمضان ما أرمته منك قبله بفيضان ردم ردتني في لسي أحببتان لي وجالب الأسى سببتان أجبتني جواب من تحلام عن سنة وقتل في حلام إلي وجه إلي لوجهك الكريم أوصل فرجام للمؤمنين والتحقيق الرجام لوجهك الكريم أوصل فرجام للمؤمنين والتحقيق الرجام لوجهك الكريم أوصي الفرجان للمؤمنين والتحقيق الرجان مسليا مسلما على نبي بصير كل أخرب وأجنبي ولي أبل المسلمين فرعا يا من مها أن الأسى وترهم ما أغتمى ألا يمر من بلا يا من جميع قدمتي تقبلا نجي على المصطفى بعد صلاة مع سلام انهداء ملقلام يسلم بي لسي تعسرام فكل ما يسرت تيسرام ناجاك عبدك الخديم عبدكام محتجنا إلى المنى من هندكام فهد الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالليل فهذا الذين سيدوا بالخير وباء من لم يسدوا بدير فهذا الذين سيدوا بالخير وباء من لم يسدوا بدير أقرمت الأبرار بنيم وقبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنيم وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنهيم وكبت الفجار في الجيم سيخ لسينا تركوا لبعدا للنار من لم يتي أبدا طيب من أراد أن ينقض ما أبرام من ليف لم يلما جساء من برس سلس البكام فكل من أبكى كرس البكاء إن لسينا كفروا وامتنوا من توبة رأوا جساء ما سنوا بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من شديد سارب بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من شديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نور لسي أصحاب أهل السلمات أم لسينا في الجنان يقلدون وهم بما يسروا مخلدون منا مهتو بالاستلاب والقلوب البسرش انقلاب رجاءهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يهلو وليس ينسفيل أما مبارس الأليف منسفيل بلا يآمنون وأسلموا محا واتسنوا لوجه باخ قمها بلا يآمنون وأسلموا محا واتسنوا لوجه باخ قمها بلا يآمنوا وأسلموا محا واتسنوا لوجه باخ قمها بلا يآمنوا وأسلموا محا والتو لوجه باق قما والإله وهو رحمن وحريم ولو الأسمان من لو أنفى أمن والسكور ساقمة للمصطفى عبد السكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسوي النباي أسكرو وخاد لي أبدالا كما كفاني أربا والجدالا سبحانه وهو الكريم والأميد وكل من لم يحوني فهو كميد تسليم من لله وجيء الرم على الذي به كفاني الخرر جسى من جل أن المثال لي خاب ما خاب أن الأمثال الحمد لله بالانتائم علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتائم علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتائم علمني عبد الله إس البهائم براءة المختار ليس تخفى إلى أرى من بنكال يخفى للمصطفى وجدت ما قد شرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا أدمت باطلا بأقيف سهم ولإلهي كاس سعيدهم ملكت ربي مالك كليتي أهل له أكامل ونيتي رددت بالله وبرسولي من خلفه أقوان تسولي برعاني له من سرك ومن كل نفاق وسعادات الأمين برعاني من عب نفسي بالنبي صلاة عليه بسلام متبي ولسي لم أرى خيره ولا أراه في سيء أدا ونولا ولسي لم أرى خيره ولا أراه في سيء أدا ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلة له وليق هذا الكلام فراني لكم تفريئا يدم بأنني قل وحب وقديم لو كتابي وما الأقدار ولشوانا وجه الخدار آياتنا على إذا فقلب ولشوانا ساقرين انخلب تشم باق خادري سوابا على لسي أورشني سوابا على لسي طلب كوني الخديم لو سلام سلبرية الخديم لمن لو كليتي إبادة أمدي ومن خالفني أبدا أبادا لمن لو كليتي إبادة أمدي ومن خالفني أبادا ملك لسي ليس له المباهي لي خادم خاب أن المباين ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاني الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاني الواسع والكبير فرأني الجميل نهم نافع أحلاني الملك وهو الرافع ساق مكاريك لمن خبل نهام ملرت من ليقود المنهام ملكني مليك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني مليك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني المليك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني المليك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني المليك والمليك والمالك كل شيء له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوهد لي في رمضان نجزا أجر لسي ما عنده لا يرفد وصل لي ومحترى ونفد خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريما حمدا فرات الخلب ونفسي طيبت وبمكاري لخيري سأبت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مسيل علمي للمصطفى وجهتم لي ما خادم نفعا بلا ملأرة فان خادم للمصطفى وجهتم لي خادم نفعا بلا ملأرة فان خادم للمصطفى وجهتم لي خادم نفعا بلا ملأرة فان خادم هو الشفيع وهو سجاء بما سلمي والأوجاء محمد صلى الإله في الآل وسهب ومن والاه مع بلائي وما أمراضي وبرلاة خاد لأخرادي مع بلائي وما أمراضي وبرلاة خاد لأخرادي ما بلائي وما أمراضي وبرلا تنحاد لأحرادي ما بلائي وما أمرادي وبرلا تنحاد لأحرادي ما بلائي وما أمرادي وبرلا تنحاد لأحرادي نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما أبي بربي قتل كليتي في الألم وسري وحولي خاد ولني رفت قطمتي إلى الوسيلة صلاة لي من أراها تفليلا رفت كتمتي إلى الماء سند ولسوى أنا ساخ كل من فند ونبي ورسول والقديم وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر القليل تسليم باق لا يسأل صمدا على النبي ورسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمدي على نبي وسيلتي محمدي على نبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق الشوم جئت بسالقصيد ساكر لك بي وقبل ليقطف لك سنت قصيدتي تي سكورا ولم يصل يا مالك سكورا أكرمني إكرام من ما صابال وكل من أرأته من كنفال أتيتني عربي من لدنك سكرا أكي من فرليت حنكا بردت لي يا عربي في الأروف وخيرا وجدت بالمحروف بردت لي يا عربي في الأروف وخيرها وجدت بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسيرا وتكريما أهتيتني ما قلب أنسى كل ما ملا من الدري معوت سلما كفاءني من مال وقف أن أحد بمال خير ساخ كل من جاهد أكرمني بخلق الله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الشمام تناجيا به كفاني الكمد وجعلي الأكرام أنفع الكرام ولا رهيد بلا ثبوت إن سرعم أسلو كونتي القصيدة خائقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل سلام من على خارج الأروف بما يفوق سنة من محروف من على خارج الأروف بما يفوق سنة من محروف العريس الروفة بما يفوق سنم المهروفة ملا العريس الروفة بما يفوق سنم المهروفة ملا العريس الروفة بما يفوق سنم المهروفة من على خارس الروفي بما يفوق سن من مخروفي للناس من قروف قليل ربا يا من كفى وشا خرور والنبا ولي يا رحمن يا ريم يا أيو يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا أيوه يا قيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا أيوه يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلم على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلم على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم سلام مسلما على مسحسه القلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا في تشوبا ندام

0: زمن خدمته عن العيوب عسبا والاتخامة وسفا وعبا
1: لما نكر المستوى رهيزا لكل من

0: الصمد خير الورى مغتال إن صمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
1: ولقد كرمنا

على الفداء الذي يطار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رئيما نهما كرمنا في البر والبحر نعملنا مولانا كم

خدمان خير وزادا وإسكانا. ربيتني بعد إلهام وتروية عن يوم تروية اسجدت سديانا. مكنتني بعد ضيق صوتني هللا موشئا بعدما خديت أريانا. ناجدك اليوم يا من أمر

قلدان على مصرائد مانا نبهتني أمس تنبيرا على أجبا أنت البديء الذي ما زال رمانا يسرت لي أمس أبي يوم توسعة

دعسن فسرمدا ليرجينا وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم ساخدمي لمن قدوت له طعبا واسانا دامي داني خدا هاجي لخدمة من تبكيرون لنا إنسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى الله عليه وسلم أدعو جبيانا

نهنا في البر والبحر سد رزقا وتغلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجاء إيوان ترد

أجل بتوه أتن كليلة القدر أهيانا بأهيانا في كجل المكس سافا بلا سلل وكمل الأنبياء أهيانا بأهيانا في كجل المكس سافا بلا سلل وكمل الأنبياء أهيانا بأهيانا يسر لي الخير واصمني وزر سدي يا نافع لم يزل برا ومنانا

قلبي وجسماني دساك يدي هادي لم يزل ربا وأنانا لجرب اللخيا سوي الإيمان في هجل أتى

يا خهار في أبد ولتهمني وفني مكرا وسيطانا رجوت أنك تؤمني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي من كردوانا رجوت أنك تهمني وتنشرني نصرا حسيسا بنيلي من كردوانا وقيتني مكر أعداء ومامهم فلتكفني سرمدا نقدا وهدوانا اغفر سنوبي وهب اليوم مطلبة بكن ورم بي لي سرمدا سانا لأفراق لزي لم تدع خلقا ولتكفني

رب استجب وكمل ما نويت لدى تبالتي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن خالق كان رب كريم حفيص واسع صمد وهب دقي من أتيسيلا ويسكانا سد علمي اليوم سيدا قد يبشرني

شكرا يقجل يا قاطا ومرجانا أنت الهني العظيم العدل يا أملي أنت العليم الحليم البر رحمانا هب لي بأقدئي أزمان قهري يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا منك

والتفني كيد من الهرز غرمانا ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مغنيا وفرحمني يوم بيبانا ابدأ لي اليوم بالمختار سيدنا

درر واجهل بفضلك مبشي رب قربانا يسر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون خليلا أين جسلانا يا رب قد لي في دارين كل منا والتكفيني

فدهن بدل واني كبقسيانا وجه لي القسوة تسير دونهنا والتفني سرمدا جهلا وقسرانا فتاه أبلي فتا قد يني عجبا يا خير هاد الندى قبرا وأيلانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا

نبتني أمجزد فيدا ومعرفة وسرمدا بي النوير ربي إزيانا إجر وجوهي إلى قومي سعادتنا والتفنا يوم جمع الخلق نيرانا هب لي بفضل

جوهر لي وارزق لي بكل ما بيخي أجل أجل بالبسم مدد حتى أقيم لدين الله أركانا يزر الجوه لتوبى وهمني وخلي

0: UKB FM, la radio citoyenne.
1: UKB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Na kutibu man wakati dina yere sama sere kaza barini demul ma wax la waxe dam ci sha'ir yi lañ ko demal ci jege fi ge sha'ir yi gana ci woni ade bi kuna turi akbar ma yombo bila munakin fo bele motele muqaddima bi am wa way ba ak wa sha'ir yi na ba bi am ya lam ba ko kona mi dal qayrati wa yabdu sara'ir qayrati muqaddima bi salawati de ala rasulullah ibn alayhi مذهب قجل تقير قلقي في شاحي وباتني بالأقي لأنا يلا بقير شاكي تتبقى البجي مجد تبسكي فبير تقرك روبي نفسي دعنا بإذن بدون لفسي بريا لكونا كوفود باتي نبقى بالأبلي كبر كما يكون يقودني كن فيكون ما أريد وليسين ولي سيطان المريد فبير تدقادي ورسولي تدقى بحفظ الآية الوصول جروني حديث جلبين للجنت شرش دي آقسام سجين الجنت بمبا توق جنت الزبولت باد دكو تري فرمش بمبا يواد وصول موعي بدنياتي وحينما لحمة لبنياتي جال نفو تري بدملو يوم القيام تبامي جملو كيرتا قوم مزركي رنقل لكا كرلت جي مانغزيني باركارات كرلت بولي جنب مجين مالكوت kara la atepi yalla jabarot kara la am suri kara la yoro mujahidina yaro mustafa ngidine kara la bole suru shakirina delo to bole suru shakirina kara am nurul shanul arabi fa qanya nam bon tin shara arabi kara la am barakatul qur'ani war ilm baqi qubi fi diwani بركه القران والحلول وخالير منا الى تحليلي بر يالا ماينك بما يوكمني سيدكو بيل بخير من ميلي دكوني دي واتكو تكوني ياكو كويا ديما يالا ياكي ياكو كاغي ايي كيسي اكسادي شوتكو ايي مودي خار اداتي ديكو ديكا تنا كنور الشارع يوم القيامة لي كبير كرا لبامبا وي شبوب تير يلي بيت يعمل جيب فوري مكو رسول الله قادل شلا كما كبالي كل شخص جدلا أويت بنت داي صلاة من قدموا علي شفق باللمن من تكيب سالك بذجاربه ومن جارب آب تقربي من أمن يجسو الله لله دنيا آخر لا يفارق شر دون رسول الله كن البصر وما نكون ولي قلب البصر محمد صلى الله عليه وسلم شادي وزار وداه أباني الله ما يشور بجاهي دار داي درو محمد صلى الله عليه وسلم من خاتلي بجاهي خير الكلام ما تقول له في البير رب كلي وزر مدن جعل كذر قلي دون من حفظ لها جملة الورى عليه تظيم الجميع شورى دون من عبد الله جملة الورى عليه تظيم الجميع شورى كرم لجاب بوت يريا بولي برم دفنتك يلا أم قبولي تبيت في شري طريق القوم واختم جدائي بخير لومي كرم لجاي نام تقر نصراني أبي أرام يتقن سوداني نتجرم يتلكي مبات بما كجارن تجن إكرامات شرار زوقمني قوي في البوديا يوم القيامة قمي في قاريا ترى لأمبود قليل الله مثل بآد كليم داي مال السمان إجي التاريخ باق يلا أتوقع القرآن مرحبا ترى لأقل سنة الرسولي جل ما كيار كمايك قير رسولي قنع ولنك يطبي قبل الزاق مجاري بافلي إلى كرم بزاق maam be taat namba jere mo nafiya balaaya andan bor mo bambangina khairu qurojiroi dagna kawobe modro chuy gana be yalla may kawobe makhraja furaaya yo majja apne chumo bakaraja kara laga dai banyom nemen dekhti yak na to gi dem nemen ni digo ere ere ere ki dunya muna melas me neul ci dunya fek ba kar bu neexatu ci xalwa mu kene leen jer kar ga doyna xalwa a jor ci min doori wal buryani li khilmat al muqtal jinani wa man yaajir fi sabilillahi yaajil ya allah bi doona lay kable bi sala bamba daare ma ko so mu dal di jebul ci mom tan ka so ab cheikh nan ko are ta ba na jakka rew ma ko ci are def na ma ko ko ci jon jebul and ak bamba ahmad mani ke mo na bamba mo da do ko cheikh bamba lam dayone ci je ak ja ta helum ko yoni limal ma sen mo da do xol balé ci rew bamba ka boloyuli basi ni jaay soxna serigne bi témer soxna am ci faaji de jafaneer ciri ma medana jox def bamba adi ya rasul lu yonen di cheikh bamba yi dana ko jox idaaya biram serif la am ba minaaya borop tara de mo ko xeyel ke di ba faatu wa ba bo ya tarde ñaan ñu soldar bo to ay ce ko ba ñu la saabu sungor kabro ba juroomi on ñu na nga makka nga yax ñu ala bu ko ci ki zakka cheikh bamba magna ci li bi jor or ba tuba da ci kay or pay or ba bam tale lo xam bi ñun ñaan bur yalla tuba bi jox ko ak payam gi la ne ka ma rabu abdare mo yalla kala ma so lo xone ma sha allah kara la bamba do tuba bi qain ko kat ga wa ko tu di mbar mi jaay ko kara la way ya nari ko kara la way noni ko naarum na ma ko do mo te bamba ne ka xamna yadi li mu'min la khon na fraandi la li dirai ni kiray tabandi mudde yadi li khayla ila junun wa mudde li khayla ala al funun zanen yo cheikh bamba bar masul ko bañu xey yott ma bi sul ko ngal delo bamba fi ni mbar wali mona mala jagata dem na babali mudde lo way muqaddimatu lamda tajjeen mashumi enena فَرَبَّاهُنْ جَانِبَةِ الْمَلَاقِبِ فَعَجَلِنُ كَعَجِلِ الْعَاقِبِ فَبِعْلَ بَمَّا تَوْتَرُ بَيْعَ الْمَعَوْمِ سُغَلْكَ مُكِّمِي دِيكَ اللَّهُ لُنُ كِتَابُ لَعِيْفِ الْقُرْآنِ كَيْنَا كَلَكْ بَيَعْقُ بَمَّا عَيْوَالِهِ نِعَ كَلَكْ كَامِنِ مُولِ كَلَمَا لَبُوَلِ أَذْوَيْ كُمُّلِينَ الْكُتُبَ كَلَكْ لَعَمْ بَرَكَةُ الْقُرْآنِ كَارَوْ بِلَانَكْ سُوْدَانِ كتاب ربك عني وكنتم لا إلهي بي سكنتم مملاقون كرتمي فتمتم بيدي مواره ومقش لجرت كالفت جالبة المراقب سنة جدعك يبلو موائب لا يعلم أن يتقن وجدولي درائل القيرات النزول شدل سيثمان تتعي رابل مخانا نقول شرين بي شوقت بمدوي بناب أفساندر مو buttu mu ga mo ko war jox mar mo dana tayle ko serign bi tarif mu xamne nanguna serign ya yari kala na tarif rabbana aqrina min azi qarid qarina bamu waye baja ila tuba wa saliman karu da abra ya shaba made istighfar fil qurani jaru sala arbani wa la yadu ila dar salam la bamba dal yepne mu dona maram mu dal li xamne ade mu yaal fil bay matna noy din ko gar lo taxon ci xamte dem ba ko lo ci ci den ci bani el ma ko lo lo taxon ci bamba ja daru salam yawma qudo mi di jokande salam di sit karo la ko faram dar kablo mu bi ke am dal te bar kablo mu ji la de ina ndax kar lo na sun bil bakke babal se kar lo no regiron yatta tam bil bay ite ki am yen del bi gaaw to bil bay ama je se di wari khari aje ama je se la bena kanan maro ya muslima kera dayo bolo ki seyri seyri ma sen fa banyo jo bamba da kalima ne ko sine na do di ari ay sulu ma sa kalima ay sama karan madali mo go o kon kilay de fe manadu kera la bamba sinere de kadiru bamba ke di badale mo ru pe guru kella yo bu da ja bo re kalima na mo da di le ko kare ni jap jam bidit kara la bamba re ki barke ci ara bi ken du agal marke la da ma sa babal nasrani di juro ngati atam moy waani Lord, I'm a rubber on the ground. You're a good one, you're a good one.

kala yalla qatiban tennoni cidey qubamba dalil erel bodi wani diyal badir bishodi nikarame keri makkedodi mangasi mami edi edi gindi daruma ila dakine edi gaine ina srina kacharo yara naquli dar ishara وخاف منه والحدى معه لذلك كل عزيز أو معالو لا إن وإنتم تفعل شهوتنا لا لغي إفريق النصراني سجن دفئ لنجن دفون ندفتي لنو دفن سجن دفن لندفتي سجن وقون لنجن وقون وقتي لنو وقون سجن وقون لنوقتي kuyadiri ngalak modu sallal nadar masanga modamon bayal bisit kara sama bulum baraya sarah ko siri ma bo moyaya monu kada kibar bidu ana sanni sana biya tiado di janne kuyadila sheikh modu lo mam kagana bam da ci ak bam ba bo be sore na khayne ko ci bi bi sum salat nam ci geege bayina khatma ta bayara jël ci ke dewa ne gispal do do ro ciaro pa mangir pas pas ba mu jari banjul jar walu ci jor jar kara bari ci ci wala e de bur jahana mani me to hon ci daw ro am ci de rew fana ba daw dem ba jali bi bi laj ko serim to wa we shore bi dox na na o jari bar kan lo wacc kara ma فنان كرلو خليب الاخيب العمر مكذب الماء لشتر في الاسكنى لنب الماء مخير مكامر ينكرمان اكتميري قبو ينيري مانا كيري شعدان مرام بلين تبسري بشر ولي لاج بسرم توبا منا كبابلي مي قرام بسا باو حبوزا تبسري سؤالي جاور سوزا دو اكرا تبسري شريدا لاج بسرم توبا ينا كويدا ngay wa de gari ke jall kam la bisa jare cere akaza kap ko sa khaybu ram patte gem duwalo domi domi assalamu fotunawa shertu ko marti di kamal ruam bali wa de gabang na ko ma khela ki amba manam sakita muna kewe na kongana la di ko ka tabata ki serin tuba ya fadar manan morawon cigaya koka tabata ki sherin chubaya fadar manan moron jagaya mudali kable bisala bamba nina ko yalla jaga jamayon bo mudi jar dua go himayon ba fogele modulu share bamba mudali jallal pangai mayon bo fogele modulu share bamba tonga paye